قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: فكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. صدق الله العظيم.
1: Ya, demikian sobat pendengar, adik Saleha dan neknya Dimatai. Jadi belakang neknya silakan kembali bersama Persatu RRI Banda Aceh dengan 0651443336. Anda gunakan nomor telepon untuk membacakan makra' surah Al-Anfal ayat 53 hingga ayat 57. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Ustaz.
1: Ya, silakan.